0: الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تصفى بالكمالات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات، وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. قال الله تعالى في القرآن الكريم: